Murphy's here. إذا حدا صوبي بلش يحكي سياسي كوني مستمع جيد له وهزي له براسك.

0: بعد لين كرنسي هيك
1: شايفين؟ ما بعرف اذا بده اياه كمان ترجع تصير حمراء.
2: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: كانوا كل المنتجات اللي طلعوا بالأول تجيبه أنا إذا عندي هذه شيء فورتراك هاي بإيد احسن فيها ثلاثين تقدر تجيبها كل ما أمره بتطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي إياهم اثنين بتحطيهم تياخذوا الثاني صفوا عم ياخذوا أصوات العصافير وأصوات اللي عم نسجلهم بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم أصوات العصافير أكثر من في الناس كلهم الأصوات مع بعضهم لكن كلهم كانوا في لاف بيرد الزمور اللي ثلاثة تجريهم ومنقلهم الحمر وإني هالقد وهداك اللي مذبوح طيب في عنده من هون زيت أحمر كأنه مذبوح بيقتلوا
4: ماتوا بالحرب فقعوا دينينا
0: كل يوم نقول لي 7-8
4: مرة
0: الله يعني
4: زيني
0: أخوات
5: Listening to
6: Resonance
5: Summer Holiday Schedule, broadcasting on Resonance FM
6: and Resonance Extra.
5: 6 weeks of special programming featuring
6: original, new archival and live works of radio art from across the world.
7: Servus, good morning and welcome the Public Access Radio Show. Enjoy and have a great time. Greetings from Bavaria and crazy good music is following. Have a good one.
8: Hello.
9: Hello, hello, hello.
8: We welcome you again to
9: welcome
8: our
9: back.
8: Public Access Radio Show, episode number 2.
9: I'm Sarah.
8: I'm Jonas. And we start with Talk Talk, The Rainbow.
10: Yes.
8: From 1988. Enjoy.